جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: بعد تلاوة عطره لآيات من الذكر الحكيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين ومرحبا بكم من جديد على أثير Voice of Indonesia. معكم دانيال رشاد، ويسعدني أن أرافقكم في هذه الساعة في رحلة بين أخبار إندونيسيا وثقافاتها وتنوعها، وبين الموسيقى والقصص التي تحمل إليكم شيئا من روح هذا الأرخبيل الجميل. فكونوا قريب منا، ودعوا صوت إندونيسيا يرافقكم حيثما كنتم، فلعل كلمة أو قصة أو لحن نستمع إليه معا يكون جسرا يقرب بين القلوب والثقافات والشعوب. والآن نبدأ معكم بأبرز عناوين النشرة، فابقوا معنا.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح السفير الألماني لدى إندونيسيا ورابطة دول جنوب شرقي آسيا أو آسيان والتيمور الشرقية رالف بيستي بأن ألمانيا ترى إمكانات كبيرة في إندونيسيا لتوسيع التعاون، لا سيما في القطاع الاقتصادي في ظل التغيرات التي يشهدها النظام الجيوسياسي العالمي، والتي تدفع القوى المتوسطة إلى التكيف مع البيئة الاستراتيجية الجديدة. أدلى رالف بيستي بهذا التصريح خلال حضوره القمة الثالثة لمراكز الفكر التابعة لآسيان في مقر أمانة الرابطة بجاكرتا يوم الاثنين 14 من سبتمبر. وأوضح بيستي أن القوى الكبرى تعيد ترتيب مواقفها في ظل الموقف الروسي العدواني المتزايد، وقد جعل هذا الوضع التعاون مع منطقة جنوب شرق آسيا ولا سيما إندونيسيا ذا أهمية متزايدة بالنسبة لألمانيا. وأشار بيستي إلى أن إندونيسيا تحظى باهتمام خاص من ألمانيا لكونها أكبر دولة في رابطة دول جنوب شرق آسيا ومقرها. ووفقا له، فإن هذا الموقع يمنح إندونيسيا دورا محوريا في المنطقة، ويجعلها دولة تولي ألمانيا اهتماما مستمرا لإمكانتها. نواصل تقديم الأخبار. ناقش وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والاستثمار والصناعة البلغاري ألكسندر بوليف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى خطط تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي. وتزامن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التجارة بجاكرتا يوم الاثنين 14 من سبتمبر مع الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبهذه المناسبة وصف بودي بلغاريا بأنها بوابة محتملة للمنتجات الإندونيسية للوصول إلى سوق جنوب شرق أوروبا، كما دعا رجال الأعمال البلغاريين لحضور معرض التجارة الإندونيسي الدولي TEI سنة 2026 في أكتوبر للإطلاع على المنتجات الإندونيسية الرائدة عن كثب. وفي المقابل رحب بوليف بتعزيز التعاون الاقتصادي، كما أعرب عن دعمه الكامل لتسريع تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، ودعا إندونيسيا إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في النصف الأول من عام 2027 لتسريع تحقيق الالتزامات الاستراتيجية للبلدين. النبأ الأخير من هذه النشرة، شجعت نائبة وزير التجارة ديارارا إستي ويديا بوتري الشركات المحلية على استفادة من شبكة الممثلين التجاريين الإندونيسيين في الخارج لتوسيع أسواق التصدير. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها إلى مصنع أحذية محلي في بندون يوم الاثنين 14 من سبتمبر. ووفقا لنائبة وزير التجارة رارا، يلعب الملحق التجاري ومركز ترويج التجارة الإندونيسي دورا محوريا في ربط الشركات بالمشترين المحتملين من مختلف البلدان من خلال عرض المشاريع التجارية والتوفيق بينهما.
2: Jadi kita ada atas perdagangan.
1: Ladaina Idan Mulhik Tijari wa Markas Tarwij Tijarah Indonesia. ويمكن الاستفادة القصوى من شبكاتهما حيث إنهما مكلفان تحديدا بإيجاد مشترين وأسواق في الخارج يمكن إتمام عملية عرض المشاريع التجارية والتوفيق بينهما عبر الإنترنت ما يتيح إبرام الصفقات إلكترونيا قبل الزيارة الشخصية أو حتى بدونها وأضافت أن خدمة التوفيق بين شركات متاحة أيضا للشركات المشاركة في معرض التجارة الإندونيسية 2026 ما يمنح المنتجات المحلية فرصة أكبر للتواصل مع المشترين وتوسيع نطاق أسواقها الدولية ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإندونيسية ودعم الصادرات الوطنية أيها المستمعون وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أعزائنا المستمعين، نبدأ بخبر رياضي يحمل في طياته ملامح استعداد المنتخب الإندونيسي لمحطة مهمة على طريق كأس آسيا 2027. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء أنترا، أكد رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير أن منتخب إندونيسيا سيخوض في نوفمبر المقبل مباريات خارج أرضه في منطقة الشرق الأوسط خلال نافذة المباراة الدولية بين 9 و17 نوفمبر. ومن المقرر أن تكون هذه المباريات من آخر محطات الاستعداد قبل انطلاق كأس آسيا 2027 في السعودية. ووفقا لما أوردته أنترا، تشير منشورات الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى أن إندونيسيا ستواجه الأردن في عمان يوم 13 نوفمبر، في حين يتوقع أن تكون المباراة الثانية أيضا أمام منتخبين من الشرق الأوسط من دون أن يكشف عن اسمه بعد. ويرى إريك توهير أن مواجهة منتخبات المنطقة ستكون اختبارا مفيدا لما تعرف به كرة القدم في الشرق الأوسط من قوة وندية. مستمعينا، والآن بعد هذا الحديث عن الملعب والمنافسة، لنأخذ لحظة من الموسيقى الإندونيسية مع أحد أشهر أسمائها إيوان فالس في أغنيته متى إنده بولا بينج بونج أو عين جميلة مثل كرة بينج بونج، فاستمتعوا بالموسيقى.

0: الحقيقة وموثوقة دائما، والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. احصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أعزاؤنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت كاتو تانتري: ما أفعله من أجل إندونيسيا قد لا يسجل في كتب التاريخ الإندونيسي، وربما تنساني إندونيسيا، لكن إندونيسيا جزء من حياتي. ولدت كاتو تانتري باسم موريال ستوارت ووكر، وهي امرأة أمريكية من أصول أسكتلندية، عرفت بدورها في البث الإذاعي لصالح الجمهوريين الإندونيسيين خلال الثورة الوطنية الإندونيسية. ولدت في غلاسكو أسكتلندا في 19 من فبراير عام 1898، لكن قلب كاتو تانتري انحاز إلى نضال الشاب الإندونيسي. شاركت كاتو تانتري بنشاط في دعم نضال الشاب الإندونيسي، وكانت على صلة وثيقة بأحد رموز النضال بونغ تومو، كما شهدت مباشرة معركة سورابايا في 10 من نوفمبر عام 1945، وباسمها الإذاعي سورابايا سوي أصبحت تنقل رسائل النضال عبر إذاعة صوت إندونيسيا الحرة، ومن خلال بثها باللغة الإنجليزية دعت كاتو تانتري العالم إلى الاستماع إلى نضال الشعب الإندونيسي، وكان صوتها إحدى الوسائل لاحتراق الحصار الإعلامي ونقل أخبار روح الاستقلال الإندونيسي إلى مختلف دول العالم. وقد دونت لاحقا قصة رحلتها ونضالها في إندونيسيا في سيرتها الذاتية التي حملت عنوان Revolt in Paradise.
2: Voice of Indonesia. مستمعين الأعزاء، إليكم الآن توقعات حالة الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء BMKG، تسود أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا في أغلب أنحاء إندونيسيا خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، مع فرص لأمطار متوسطة في أجزاء من سومطرة الشمالية والغربية وكلمنتان وبابوا. وينصح بتوخي الحذر في أتشه، حيث يحتمل هطول أمطار غزيرة جدا، فيما قد تشهد بنتن وأجزاء من سلاوسي ومالوكو وبابوا رياحا قوية. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في بعض المناطق، تواصي BMKG بالإكثار من شرب الماء واستخدام واقي الشمس، خاصة عند مزاولة الأنشطة الخارجية نهارا. ولمن يخططون لرحلة في هذه الفترة، تعد جزيرة بنتان في جزر ياو وجهة مميزة للاسترخاء على شواطئها وممارسة الرياضات المائية أو استكشاف غابات المانغروف. ولأنشاك التاريخ والثقافة، يبقى بوروبودور تجربة استثنائية، حيث تلقي النقوش الأريقة ومشاهد الضباب الصباحي بسحرها، مع إمكانية جولة بالعربة التقليدية في القرى المحيطة بها. أما محب البحر فتنتظرهم المحمية الوطنية بناكا في سلوسي الشمالية بشعبها المرجانية وتنوعها البحري لتجربة رائعة من الغوص وسنوركلينج. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات ممتعة في إندونيسيا.
3: Voice of Indonesia.
2: أعزائنا المستمعين، من الملعب ننتقل الآن إلى مكان آخر حيث لا تحفظ الذاكرة في الصدور فقط، بل في صفحات ومخطوطة تحمل قصص أمة بأكملها. فبحسب ما أوردته وكالة أنترا للأنباء، تقيم المكتبة الوطنية لجمهورية إندونيسيا في جاكرتا معرضا بعنوان مروت إنغاتان منغوغاه كسادران، أي صون الذاكرة وإثارة الوعي لتقريب الأجيال الشابة من ثراء المعرفة والثقافة في أرخبيل إندونيسيا. ويأتي المعرض ضمن فعاليات يوم زيارة المكتبة، ويعرض نسخا من مخطوطات إندونيسية مسجلة ضمن الذاكرة الجماعية الوطنية وذاكرة العالم. ولا ينظر المعرض إلى هذه المخطوطات على أنها مجرد آثار قديمة، بل كثروة فكرية تحفظ أفكار الناس ومعارفهم وقيمهم وتجاربهم وطريقة عيشهم عبر الأجيال. ويقام المعرض في مبنى جراها ليتراسي بجاكرتا من 14 إلى 30 سبتمبر 2026، ويضم 4 محاور رئيسية تتناول المخطوطات كتراث لإندونيسيا وللعالم، وكذاكرة للقيم المشتركة، وسجلا لتجارب النساء، وأعمالا مختارة ذات قيمة تاريخية وفكرية خاصة. كما يشمل البرنامج ورشات ونقاشات وفعاليات في الكتابة والسينما والموسيقى وعلوم المكتبات. مستمعينا، وبعد هذه الرحلة بين صفحات التاريخ، لنعود معا إلى الحاضر وإلى أغنية مملوءة بالطاقة والحماس، سامباي كو جادي ميليكو حتى تصبح لي بصوت جوديكا. فهيا دعوا الموسيقى تكمل الحكاية.

وقبل أن نسدل الستار على قائمة الموسيقى اليوم، نختم مع أغنية تحمل رسالة إنسانية جميلة، أغنية إدجتاف بعنوان ساتو ساتو، واحدا تلو الآخر. وفي كلماتها معنى يستحق أن نحمله معا، حتى إذا تحطمت أشياء كثيرة في حياتنا فلا يعني ذلك أن الحكاية انتهت. يمكننا أن نعيد ترتيب أنفسنا قطعة قطعة وواحدا تلو الآخر حتى نستعد اكتمالنا من جديد. وربما تكون هذه هي أجمل رسالة لنختمها لقاءنا اليوم. لا بأس أن نبدأ من جديد، المهم أن لا نتوقف عن المضي قدما. فاستمتعوا بها وكونوا دائما بخير، ساتو ساتو، واحدا تلو الآخر.

Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, min Indonesia ilal alam. أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم من جديد معكم أخوكم دانيال ويسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى في فقرة المنوعات الإندونيسية حيث نفتح معا نافذة على حدث جديد من أحداث إندونيسيا واليوم سنأخذكم في رحلة بصرية ولكن عبر الأثير هذه المرة إلى مهرجان جاكرتا الدولي للتصوير جاكرتا International Photo Festival GFES 2026 إنه ليس مجرد معرض للصور بل لقاء يجمع المصورين والفنانين البصريين والمجتمعات الإبداعية وعشاق فن التصوير من إندونيسيا ومن دول مختلفة حول العالم وفي نسخته السادسة يقام GFES 2026 في حديقة إسماعيل مرزوكي تيم جاكرتا في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر 2026 ويحمل المهرجان هذا العام عنوانا لافتا المرونة والصمود أي ريزيني

الفنية والأعمال متعددة الوسائط بمشاركة فنانين من 19 دولة. ومن بين هذه الأعمال ما وصل إلى المهرجان من خلال جيفيس أوبن كول 2026، حيث اختار تشيلسي تشوا ويوبي بيتر. 22 مشروعا فقط من بين 408 مقترحات جاءت من 58 دولة. وتكشف هذه الأعمال عن تجارب مختلفة، بعضها شخصي وبعضها جماعي، لأناس يحاولون فهم عالم سريع التغير والعيش في ظروف لا تكون دائما واضحة المعالم. ومن هنا تبرز قصة عمل فني لافت بعنوان The Fish Dies by Its Mouth، أي السمكة تموت من فمها، للمصور الكولومبي سانتياغو إسكوبار خارمي. أنجز هذا المشروع على مدى 8 سنوات بين 2016 و2024، ويأخذنا إلى حياة مجتمعات صيادين على سواحل كولومبيا. ومن خلال عدسة المصور نرى كيف يحاول هؤلاء الناس الحفاظ على هويتهم وتقاليدهم وروابط التضامن فيما بينهم، وهم يعيشون في بيئة تحفل بالصراع وعدم الاستقرار. وربما هنا تكمن قوة التصوير، فالصورة لا تحكي لنا ما تراه العين فقط، ما قد تدفعنا أيضا إلى طرح أسئلة عن حياة الإنسان وهويته وقدرته على الصمود.

0: ولا تقتصر تجربة جيب فيس على مشاهدة العمل فقط، فالمهرجان يفتح أبوابه أيضا للحوار والتعلم وتبادل الخبرات من خلال برامج عامة تشمل حوارات مع الفنانين ونقاشات وورش عمل ومراجعة الملفات الفنية ومحاضرات عامة لتجمع المصورين والفنانين والمتخصصين في مجالات متعددة مع الجمهور. ويشهد هذا العام أيضا إطلاق جيب فيس كونيك، وهو برنامج يواصل مساحات التعاون مع المجتمعات والمؤسسات وفاعلي الصناعة الإبداعية في إندونيسيا. وضمن سلسلة الفعاليات أيضا تقام إندونيسيا فوتو فير في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر في تامن إسماعيل مرزوقي، لتجمع المصورين والمقتنين والناشرين والمجتمعات الفنية وممثلي صناعة التصوير في مكان واحد. وهكذا تتحول جاكرتا خلال أيام جيب فيس 2026 إلى مساحة تلتقي فيها الحكايات والزوايا والتجارب، حكايات تأتي من إندونيسيا ومن أنحاء العالم، وتلتقي جميعها عبر لغة لا تحتاج إلى ترجمة، ألا وهي لغة الصورة. وربما تكون صورة واحدة كافية لنرى عالما من زاوية لم نرها من قبل، أو لنفهم تجربة إنسان يعيش على بعد آلاف الكيلومترات عنا. مستمعينا، كانت هذه جولتنا في المنوعات الإندونيسية. شكرا لكم على صحبتكم، ونلتقي معكم في حكاية إندونيسية جديدة ومشهد آخر يستحق أن نكتشفه معا. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي باو باو، دي باو باو،
0: والذي يعني في باو باو.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: مغابة
0: والتي تعني لماذا؟ تدور هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا مع النساء الناسجات في باو باو. يتساءل كريس عن سبب إجادة العديد من النساء في باو باو لفن النسيج. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
3: Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
1: Mengapa? Mengapa?
0: مما يعني لماذا؟ سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: Saya.
0: والتي تعني أنا.
1: Mengapa? Mengapa?
0: والتي تعني لماذا؟
1: Banyak.
0: والتي تعني كثير.
1: Perempuan.
0: والتي تعني أنثى.
1: Pandai.
0: والتي تعني ماهرة.
1: Menenun.
0: والتي تعني نساجة يمسجو.
1: Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
0: Mimma ya'ni limadha tujidul adidu minan nisa'i huna al-hiyakata.
1: Tradisi.
0: Wallati ta'ni taqalid.
1: Buton.
0: Wallati ta'ni butan.
1: Percaya.
0: والتي تعني اعتقد.
1: Membawa.
0: والتي تعني أحضر.
1: Kebaikan.
0: والتي تعني خير.
1: Bagi.
0: والتي تعني لشيء.
1: Keluarga.
0: والتي تعني عائلة.

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام كلمة
1: mengapa. Mengapa
0: كأداة الاستفهام في جمل أخرى.
1: Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan?
0: مما يعني لماذا يحب الشعب البوطاني أكل الأسماك؟
1: Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? Mengapa harga kain tenun kamohu mahal?
0: والتي تعني لماذا يعتبر قماش كامو المنسوج باهظ الثمن.

تعد كامه أحد الأقمشة المنسوجة النموذجية في جزيرة بوطان بشرق جنوب سلاوسي. تم إدراج كامه كتراث ثقافي أندونيسي غير مادي. يوجد في إندونيسيا مجموعة متنوعة من الأقمشة المنسوجة النموذجية من مختلف المناطق، مثل نسيج تريفو المنسوج من مقاطعة بابوا، وبانداي سيكيك من مقاطعة سومطرة الغربية، وأولاس من مقاطعة سومطرة الشمالية، وكماش إنديك من مقاطعة بالي.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
2: Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: مغابة
0: مما يعني لماذا؟ نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف.
0: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
2: Voice of Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayuhal mustami'un al-kiram fi rahlatin jadida ma'a barnamaj al-iftitan al-indonesi, haythu na'khudhukum fi rahlatin lit-ta'aruf 'ala jamal Indonesia min thaqafatiha al-ghaniya ila tabi'atiha al-sahira. Ma'akum Halwa. 'Adatan ma na'rifu al-qina' bi sawfihi qita'an li wajhi, lakin al-aqni'a huna tatajawaz hadha al-ma'na litasbiha ramzan lit-thaqafati والهوية المجتمعية. في إندونيسيا تحتل فنون الأقنعة مكانة خاصة في تقاليد مجتمعات متعددة، فكل شكل وشخصية وعرض فني قد يحمل قصصا ودلالة مختلفة. هل تخيلتم يوما مهرجانا يجمع بين جمال البحر وثقافة المجتمع الساحلي والفنون المحلية في مكان واحد؟ اليوم سنأخذكم في رحلة إلى وكاتوبي في مقاطعة سلاويسي الجنوبية الشرقية، حيث سيقام مهرجان وكاتوبي الراعي والمعرض أو وكاتوبي وونرفول فاستيفال أند إكسبو المعروف باسم وكاتوبي ويف في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عام 2026. يقام هذا المهرجان من منطقة وكاتوبي، ويهتفي بثروة المنطقة البحرية وثقافة المجتمع الساحلي والحياة البحرية التي أصبحت جزءا من هوية وكاتوبي. ومن بين المناطق التي تتركز فيها فعاليات المهرجان جزيرة واني واني التي تعد بوابة إلى متنزه وكاتوبي الوطني. إن وكاتوبي ليست مجرد وجهة الاستمتاع بزرقة البحر، بل هي أيضا مكان تلتقي فيه الطبيعة بالتقاليد، ويصبح البحر جزءا من حياة المجتمع وثقافته. فما الذي يجعل وكاتوبي ويف مميزا؟ دعونا نكتشفه معا. أعزائنا المستمعين، عندما نتحدث عن وكاتوبي ويف فإننا لا نتحدث عن مهرجان للترفيه فقط، بل عن احتفال يقدم صورة عن الحياة والثقافة في المناطق الساحلية. خلال المهرجان يمكن للزوار مشاهدة المواكب الثقافية، ومن بينها توكوس كاريا وهي من التقاليد المحلية في وكاتوبي، إلى جانب موكب القوارب المزينة الذي يعكس الحياة البحرية لمجتمع باجو. ولا تتوقف الفعاليات عند الأرود الثقافية، بل تشمل أيضا أنشطة تهتم بالحفاظ على البيئة البحرية مثل إطلاق صغار السلاحف وزراعة الشعب المرجانية. وهنا تظهر رسالة مهمة يحملها المهرجان: جمال البحر ليس شيئا نستمتع به فقط، بل هو ثروة تحتاج إلى الحماية والمحافظة عليها. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالمعارض التي تعرض منتجات المشروعات المحلية وتجربة الأطعمة المحلية من خلال المسابقات الطهي، ومشاهدة مختلف العروض الفنية التي تعكس عبد المجتمع المحلي. وهكذا يجمع وكاتوبي ويف بين الثقافة والفنون والمجتمع والبيئة في تجربة واحدة، ليعرف الزوار بوجه آخر من جمال إندونيسيا. إذا كنتم من محب البحر والطبيعة، فإن وكاتوبي يمكن أن تكون وجهة مناسبة لإضافتها إلى قائمة رحلاتكم. فبعد الاستمتاع بفعالية وكاتوبي ويف، يمكنكم مواصلة الرحلة لاكتشاف العالم البحري لوكاتوبي والاستمتاع بالغوص ومشاهدة الشعب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة. وتعرف وكاتوبي أيضا بثرائها البحري، حيث تضم أكثر من 50 موقعا للغوص، وتتميز بتنوع كبير في أنواع الأسماك والشعاب المرجانية. ولكن تجربة وكتبي لتقتصر على البار الوعدة، فالتعرف على ثقافة المحلية ومشاهدة التقاليد وتذوق الأطعمة المحلية والتفاعل مع المجتمع، كلها تجعل الرحلة أكثر معنى. لذلك إذا كنتم تخططون لزيارة إندونيسيا في شهر أكتوبر، فلا تفوتوا فرصة اكتشاف وكتبي ويف والاستمتاع بجمال وكتوبي، حيث يلتقي البحر بالثقافة والطبيعة بالمجتمع. ومن هنا نختم رحلتنا اليوم من وكتوبي، لكن جمال إندونيسيا لا ينتهي هنا، فكل جزيرة تحمل قصة وكل ثقافة تخبئ حكاية.
2: Voice of Indonesia.
3: أعزائنا المستمعين، والآن حان الوقت لاستمتاع بالموسيقى الإندونيسية. سنستمع معاً إلى أغنية فالياكو، وهي أغنية بلغة طمية من وكتوبي من أداء فيلدن راهايو وواو دي أندرياني وساروبي بروجيكت. تحمل الأغنية معنى العودة إلى الوطن والحنين إلى الأرض والأم والبحر، وهي لمسة جميلة نختم بها رحلتنا من وكتوبي اليوم. إليكم أغنية فليقوه.

إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين، كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.

وهنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية بعد رحلة طافت بنا بين أخبار إندونيسيا وقصصها وثقافتها، وتركنا للموسيقى مساحة تضيف إلى لقائنا شيئا من الجمال والبهجة. شكرا لكل من كان معنا وكل من أصغى وشاركنا هذه اللحظات من أي مكان في العالم. فبكم تبقى المسافات أقرب ويبقى الأثير جسرا للحوار والتواصل والصداقة، ويسعدنا دائما أن نسمع أصواتكم وأراءكم وانطباعاتكم، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر بريدنا الإلكتروني voilisteners@gmail.com. كان معكم أخوكم دانيال، أشكركم من القلب على طيب صحبتكم وكريم متابعاتكم. إلى أن نلتقي من جديد في لقاء آخر وحكاية أخرى وصوت يحمل إليكم دائما شيئا من روح إندونيسيا، تقبلوا أطيب تحياتنا من جاكرتا ودمتم بخير وسلام وسعادة. Voice of Indonesia, من إندونيسيا إلى العالم.